حلو سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا.